0: 言水消，我们虽习句时有病得，我们虽习记忆有俊长，我们虽回热爱俊格。
1: في مدرسة شعبي نتعلم العلم والأدب ونتعلم النظام والاحترام ونتعلم حب إندونيسيا.
2: كوكوا واتسي تاتينو أتاريسي ميتشيداس ديركوا واتسي تاتينو كوكوروداس ديركسوا واتسي تاتينو كوكوروداس.
3: Today, we say thank you to President Prabowo Subianto. Thank you for giving hope to children from poor families. Thank you for opening the road to our future.
0: 感谢缅甸给予我们机会和未来，我们为缅甸繁荣前进。
1: شكرا لأنك فتحت لنا باب الأمل شكرا لأنك جعلت التعليم قريبا منا شكرا لأنك نظرت إلى أبناء شعبي
2: Watashi tachi ni kikei o kudasai, arigatou gozaimasu. Watashi tachi ni yukei o kudasai, arigatou gozaimasu.
3: Our voice may be young, but our spirit is strong. Our steps may be small, but our dreams are great.
0: 我们为一年努力奋斗

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.